مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري.

وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لپاره د خیره یو خصوصي پر روان دي د خیره سلامونه مامو علیکم السلام هاو یو سو نايس سو بیوټیفول اس سلام دی علیکم السلام مامو آی ایم وفا فرام چرسدا سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه السلام

0: وعليكم السلام شلون عايشة؟ مالبا تراك اشتراكي عمران فرام كوتان طلبا طلبا مالا سيكاروكم مجانا طلبا سيكاروكم دخيرا طلبا بوتان والما سلام باي سنگا وعليكم السلام عايشة ايمن صوبين آواز بالكبوك دي پروگرام شلون عايشة طول لسطة السلام وعليكم السلام ويمات رسوم مبلغة خوبون دنیا لگ رنگی نخرا زر دا پتا رکھا سلامونا بھائی زر ساسو آواز دیر جات خوخو ما
1: ازاق لی قدم دیر
0: جات نائز دیر

او يحدث لهم ذكرا يا پیدا کی غردی دا پارس نسیتوں فتعال الله الملك الحق ندير لوير الله تعالى چه بادشاہ حق ولا

No. زموږ کوم روان بلرونه زفرانی فیس واش روان دي هغه د نګره هي نشي لادي سنشن چلمین اصل